0: ومول التلفون مالي أوكلاند زو ولي الديناصور تريك ولي أعطي فوقي ماين لنيتو سانغا سهبا فالي مماتا ماتا إلي ما تبتير الفاي تايميو ديناصورز ولا أعطي ميو إنغا مهلا أعطي تانغ بي أعطي فاق فوقي أوي إلي لوا سلاو مليون تاو سانغا تلواي إعو فيا لني ماتا أنغا إلاو بباول فالي تالا فيا غاي مولي آينغا أعطوا تانغا إياني إلي أوكلاندزو.co.nz
1: O fia mau sa uta avale po sa upiki apu, ai tong tong ita iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars, o le a mau ai le fso soani. O ta apena le au fainga ruenga a le sleek cars, mo oe malo ainga. Au ai te pupole isi mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sfulu ili tae au, angai le afo le ono le afi afi. Tele la alai au kilani isaute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, Fa lima lima, tasi lima lima tasi.

تبسا إلي سسامو لو آينغا بو تبسا إلي ساو مسيني تتوء بيو الحايلاكس مالي فورد رينجا ولو أو نانغا الكاسيتي إفا أفاي مو فيه ميا أوما إتيالو ملاو تأفالي وإما ليه أتو أتو تاليا لتتوني فاياسو لوا فاياسو بما سينا فوي تو أتو لو فاتو أتوانغا إلي كاسيتي تتالا فيتو أسو تو أتو سي فيتو تاسي إس تامكي رارد بابتو أتو تليفوني لوا فيتو فيتو ونو فيتو لما فيتو لوا فيتو فيتو ونو فيتو لما فيتو.

0: وفق لي تونو لو مسيني متبف ولي عن الموفاو إلي ليون فق تونو لي هسو سوى ونو ماتو تاو إناي لو أوكلاند كانسو إنو جانا كلا بيسي إيونا مفايا ونطوي فق عنا تاياو إيو إنا ماي لا بيسي ممافا ماي لو موتا إنا إيا فق أي تي تي أي لا بيسي إلا فوي نيل نفو عن أو لا بيسي ماساني مو لو سي لفيا إتو أي نا لا بيسي مفايا ناو إنا لي تو تونو إتا تاو ونفق أبوتو إياي لو لا بيسي Male awala mfayai on faton waisa wavanoa. Sa iliane loa le Auckland Council in organic. Ilunga ole upenga tfailangi. Tamaki Tuduki, all together Auckland.
1: Wamawa le telephone male Auckland Zoo. Ole dinosaur track ole atoi 40 mile native sanga. Sa have a valley mamata mata. Ile matap tio le vitai mio dinosaurs. Ola atu ngayoinga, mahala atu tangi. Pei e tue faa 40 oe I le loa se lau miliona tau sanga taluai. E au fia le neima ta anga I lau pe paul fali. Tala fia ngai mole a inga a toa. Tanga I ane I le aucklandzoo.co.nz.
2: O fia te lua oi ai?
3: Mateo e avele sue sue inga tau fale a maa aroha. Wa umana fai lau siaki.
2: Le ai, o le maa le nei e la e titi tele.
4: E le au toi faa pe na maa. Wa pa u I lalo le tau sanga I le lima sulu valu o oi le na ma oi fo I pa.
5: O le tau sanga a mata mo le sui suenga o le ka anesa o le tau fale o le ua lima se fulu male valu. E lima se fulu male valu pe lima se fulu male iwa loa o tau sanga ona la fo ato loa lea o me e fai fua hai lau sui suenga. E ta ilu o tau sanga ma fai se I atoa lau fito se fulu male lima tau sanga.
3: Fa mole mole, fai moi ma tau.
4: O le a la fo mai I le meli.